لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضر في مخمصة غير